0: أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات
1: أسلمت لله.

من شر نفسي وشيطاني وعاهاتي ومن مكائد عدائي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخيل.

نحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واد لا يقدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن يقدم

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء قيراد أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا وميات صلى الله عليه